0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Nana ya werda, welcome asdika. Nana fil khurba, ashtaghna al baqa. Tsallakhna al jibal wa barra al masaib. Nana fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mante, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes,
7: bruyantes, éclatantes.
6: Nana Radio.
9: Yo, سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال قوات الله تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لا جينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيعو نشري في الحرام ضميري ما باغيش شاقول العقل يتكلم هذه المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رئيس كبير اسمه الكاراتي مخبي وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي